حاسب على كيفك. بدي أمي رمضان بلم الزيفة لعينة تلاقيني لعدود كما تصوف كما مرضية سبي ياخد عيون تأذريني أزنجية يشكس مين إيه مشلو.